0: السلام عليكم. من اي عيلة هذه يا خالي؟ 10 أيام؟
1: 10 أيام،
0: 11
1: يوم
0: زين، ولدت 6. انت امها؟
1: لا انا ما بعرف.
0: شو اسمها؟
1: ما سمعتهاش.